0: العالمين انقلا زورو داتينيو راسكرينا بانا مساء. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم داو تكليو
1: بالا عين داو تكليو
0: كليو اسلي الحمد لله
1: عمر على جامن مراجم بعضكم لا بروري
0: انقلا زورو عمر على جامد منتي بالنيرو ينا لوكت ندير بالي زناد يسك
1: واو واو زناكم بوتين اري.
0: نعم
1: لرن ديبور نو يار كوري ار زورو كوري زورو بانا بين كاماند يا كاماند يا رب.
0: نعم
1: هو بانا جمار زورو زور انجا كولنا.
0: نعم
1: هو اسم مار ار كانوري لان بانا زورو او كرو كامبوي.
0: نعم
1: كوري او اسم مار كلك يونيو ماتيو يو كلك يونيو مينا مين با كام نازن ديرو غارن كادينيك
0: amin ya rabbal alamin glazoro harami karuntu taji faras karam dane kuntun dilena landajin ala amdone so nda ande aboza boza mata kuntun kuntun za bayan tuna fanti mata kuntun kuma ya kuntun ka jiro sudu su engineer dane kon yapsuna ma bale ari faras karam dane kuntun gulle da ita kuntun.

0: ده بقى كسكيزوي.
1: امين يا رب العالمين.
0: انقلا عمر حبيب نقرا جمبوري وكيل كراكرا ده وكلام كده.
1: انقلا يا كرين عمر حبيب.
0: تمام كيا كاسي زوان دي دوني شي كازو من قالوا كيا كونيا المال تتبلين لي كما دي زوا صدر الله تشساني
1: نعم.
0: كازو مقرو تكيا زوا بانغي وجير يا رلز
1: الزمن
0: لابداري او برونا دو فين دي روسلا دي نغانا نسكيس لنا دو ميوري ني افندمين
1: نعم أما غرسن دجري
0: غرسن سانا يا كديو ما سدنا
1: نعم
0: ايكم بوسا كما

0: حصريا على ود الدرادر
1: انقلا زورو حرمي كرنتو اد فارس كرمدوني يا كشانا يدا كرنغاو سواني تدا يا ميدا بور اتاغا سينا مادا فانغاو كروتو تونزا فانغاو اد مادا جكما لوكتون دي سا لارمينتي بيو اسكونا علامنا سا ميو كابسيديا daji faras kramto ne toto kawe daji kudin ndiro ita gatken kaudun da jingo fule ada karno